لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عيوني بخبيكي وعصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بتعميكي
1: بخبيكي بروز جمال بقلب عيوني بخبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بتعميكي
0: رموش عيوني بعمل شان كل ما تنامي بغطيكي.

0: ضاع ومن حبك زاد روحي ولو سر محبتنا شاع من ضربي وان بطروحي
1: ومن عمري ضاع ومن حبك زاد روحي لو سر محبتنا شاع من ضربي وان بطروحي
0: سمر عيونك خضر وصاع على اللي أغلى.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

notaarabia.com تستحق السمع. نوتة أريبيا

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

line between.

0: بيغرق.
1: ضيعتكن يا منتورة شو تهيأ ببالة، تقالت لحالة بدي قاتل هالليل، هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل، صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكن بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمي يمحي هالعتب.
2: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
4: دمي

Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.

0: بشر لازم حدا يقفلك.
1: حدا يقفلني مثل مين؟
0: شي متطور
2: نوتة أريبيا.
0: شي واحد مهم.

0: نوتة.
1: نوتة عربية.
2: صوتك حلو يا بنت، شو اسمك؟
3: اسمي عليا.
2: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
3: الكرم بعيد وهسهل تقيلي، أعطيني تأحمل عنك.
2: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
3: خليني ساعدك.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبيل جبران.

0: نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
1: ونستهل النشرة بالعناوين: تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حزب الله يقول إنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس، ورئيس البرلمان اللبناني يؤكد أن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي اللبناني لن ينفذ بصيغته الحالية. واشنطن تؤكد أن المحادثات مع إيران ستتواصل مع وقف متبادل للهجمات. الرئيس الفرنسي يستقبل اليوم سلطان عمان. في نشرة السادسة أيضا: بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا بعد ضربات جوية أوكرانية، والحر يخنق وسط أوروبا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. على الرغم من الهدنة بين الجانبين وغداة اتفاق الإطار الأمريكي الإسرائيلي اللبناني الذي ينهي الأعمال العدائية، تعرض الجنوب اللبناني لتصعيد إسرائيلي بالأمس تمثل بتجدد الغارات. حزب الله أعلن أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس، أما رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري فأكد أن اتفاق الإطار الذي وقعته بلاده مع إسرائيل برعاية واشنطن لن يمضي ولن ينفذ، معتبر أنه لا يحفظ حقوق لبنان. لميس زين الدين.
3: رغم إبرام لبنان وإسرائيل لاتفاق إطار يمهد الطريق أمام التوصل إلى وقف للحرب، لم يتوقف التوتر على المستوى الميداني. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بوقوع عدة غارات شملت مدينة النبطية، في حين ذكرت وزارة الصحة أن شخصين أصيبا جراء انفجار قنبلة صوتية إسرائيلية في الجنوب. إسرائيل أعلنت من جهتها مقتل أحد جنودها في معارك مع حزب الله. غدا مقتل شخص بغارة إسرائيلية في الجنوب بحسب وزارة الصحة. دبلوماسيا قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن اتفاق الإطار الذي وقعته بلاده مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لن يمضي ولن ينفذ، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق لبنان. وبينما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الاتفاق واصفا إياه بالتاريخي، رفض حزب الله بشدة المفاوضات المباشرة التي تجريها السلطات مع إسرائيل، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في مواجهة الهجمات التي تشنها إسرائيل على جنوب لبنان.
1: بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أفاد أن قواتهما دمرت نفقا لحزب الله بطول 200 متر في جنوب لبنان، وبانتظار بدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي التجريبي في جنوب لبنان رفعت الدولة العبرية حالة الاستنفار لدى قواتها خشية من إقدام حزب الله على تصعيد ميداني لإفشال الاتفاق الإطاري. زياد حلبي من القدس.
4: رغم أنه لا توجد تعقيدات خاصة في الانسحاب الفوري من البلدتين اللبنانيتين لصالح دخول الجيش اللبناني، حيث تواجد نسبي للجيش الإسرائيلي في الأولى وغياب شبه كامل عن الثانية. رغم ذلك توقعت مصادر إسرائيلية أن يستغرق التنفيذ أسابيع ربما. إسرائيل تخشى بأن إيران وحزب الله سيعملان على منع الاتفاق على الأرض من خلال تصعيد ميداني، ولهذا أقر رئيس الأركان الإسرائيلي خططا عسكرية تتعلق بالمنطقة الأمنية. وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي بعد مقتل ضابط في اشتباك مع حزب الله على أن الجنود سيواصلون العمل بحزم في لبنان لإزالة التهديدات. ونشر الإعلام الإسرائيلي ما قال إنه ملحق سري للاتفاق ينص على أن الانسحاب التجريبي يتم وفق الشروط الميدانية لا جداول زمنية، وأنه لا توسيع للمناطق التجريبية، وأن الإسرائيل الحق في مواجهة تهديدات مباشرة أو قيد التشكل في المنطقة الصفراء. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي أعقاب التصعيد الجديد بين واشنطن وطهران، قال مسؤول أمريكي إن الطرفين سيوقفان الضربات المتبادلة وسيسمح للسفن بالإبحار بحرية في مضيق هرمز، إذ من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. من جانبه حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي تجاوز لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستزيد التوتر في الشرق الأوسط. وبالأمس التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بعدد من المراجع الكبيرة في مدينة قم، كما ينقل مراسلنا في طهران علي منتظري.
5: أثرت الحوزة العلمية في قم أعلى مرجعية دينية في إيران بيانا وجهته إلى رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي وكبار المسؤولين السياسيين، أكدت فيه أنه يتعين عليهم شرعا وأغرا وقانونا في حال أي خرق من قبل الولايات المتحدة لتعهداتها وعدم الالتزام ببنود مذكرة التفاهم الانسحاب فورا وبحزم من المفاوضات وتوجيه رد حاسم للولايات المتحدة على الصعيدين العسكري والدبلوماسي. وأوضحت الحوزة العلمية في بيانها أن بعض المؤشرات قد توهي بأن الولايات المتحدة بعد انتهاء كأس العالم لكرة القدم وإعادة ملء احتياطياتها النفطية وإعادة بناء قدراتها العسكرية في المنطقة تسعى إلى فرض حرب جديدة على إيران. ودعت الحوزة العلمية في قم الحكومة الإيرانية والقوات المسلحة إلى اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لإهبات هذا المخطط الذي وصفته بالمخطط الخبيث. علي منتظر، تهران، مونت كارلو الدولية.
1: وفي مقابلة خاصة مع إذاعة مونت كارلو الدولية، وزير الخارجية خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي شدد على ضرورة بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة للجميع، مشددا أيضا على التزام السلطنة بحرية الملاحة والقانون الدولي، كما قال متحدثا لإيمان لحمود.
6: لا شك نحن في سلطنة عمان حريصين كل الحرص على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع، لأننا ندرك أهميتها وأهمية هذا المضيق للاقتصاد العالمي ولجيراننا ولجميعنا في المنطقة مما فيها إيران. وبالتالي في محادثاتنا مع الجارة إيران هي تقوم على أهمية كل ما نتفق حوله للمستقبل لتحقيق هذه الغاية، أن يكون ضمن القواعد المنصوص عليها في حدود القانون الدولي. نحن في سلطنة عمان أيضا ملتزمين بقانون البحار

0: ولزيارة له إلى فرنسا، سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح مضيق هرمز. وقد أفادت الرئاسة الفرنسية بأن المحادثات ستتيح إعادة التأكيد على أهمية دعم خفض التصعيد في المنطقة، وستتطرق إلى ضمان أمن الممرات البحرية، وهو ما يتطلب مرورا حرا وغير مشروط عبر مضيق هرمز. هذا المضيق الاستراتيجي كان أحد أبرز الملفات التي بحثها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العراق، كما أفادنا في مداخلة سابقة مراسلنا في بغداد باسل محمد.
1: الملف الرئيسي الأول ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة هنا في العاصمة العراقية، طبعا نتحدث عن أكثر من 10 مليارات دولار قيمة الأموال الإيرانية المستحقة على السلطات العراقية جراء بيع الغاز الإيراني إلى العراق لدعم إمدادات شبكة الكهرباء العراقية. حسب المعلومات، وزير عراقجي طلب من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدء تحرك عراقي مع الأمريكيين للإفراج عن هذه الأموال. الملف الثاني ما يتعلق بالتصعيد في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة. الوزير عراقجي أيد دورا عراقيا لوقف أي تصعيد جديد في هذا الملف. أما الملف الثالث في محادثات الوزير الإيراني، فمعلومات لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي قالت أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طلب من الوزير عراقجي عدم تكرار الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت وبقية دول الخليج.
0: باسل محمد من بغداد. نددت تركيا باعتراف إسرائيل بالمجازر التي تعرض لها الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى بوصفها إبادة جماعية، معتبرة أن القرار السياسي يرمي إلى التغطية على جرائم الدولة العبرية، كما قالت. وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعون ساعر بالاعتراف بما أسمته الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 في خطوة من المتوقع أن تعمق التوتر في العلاقات العربية مع تركيا. أحلام الطاهر.
2: ينص القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على اعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني خلال السنوات الأخيرة من الإمبراطورية العثمانية، كما يدعو إلى إدانة إنكار الحقيقة التاريخية لهذه الأحداث أو التقليل من شأنها أو تحريفها. ولطالما تجنبت إسرائيل القيام بهذه الخطوة مخافة تدهور علاقاتها مع أذربيجان ومع تركيا، التي تصف ما جرى بأنه حرب عرقية، وتؤكد أن الجانب التركي خسر هو الآخر آلاف القتلى بأيدي الأرمن نتيجة الحرب. لكن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تعمقت الأزمة السياسية بين تل أبيب وأنقرة، التي تصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية ومتعطشة للدماء تقتل المدنيين، وعلقت عملياتها التجارية معها. ويرى محللون أيضا أن هذه الخطوة تأتي على خلفية الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنقرة، التي سبقها ترويج لخطوات قد تعزز سلاح الجو التركي، وهو ما تخشاه إسرائيل.
0: أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في الملف الروسي الأوكراني، وفي مقابلة نشرها الكرملين، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود نقص ما في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي شنتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة في محاولة لإضعاف المجهود الحربي لموسكو. المزيد مع لميس زين الدين.
3: المهمة الرئيسية تكمن حالياً في زيادة قدرات الدفاعات الروسية المضادة للطائرات وضمان إمدادات الوقود، خصوصاً إلى شبه جزيرة القرم. هذا ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقراً بأن بلاده تعاني من نقص في الوقود بسبب الغارات المتكررة التي شنتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة. في المقابل، تعهد بوتين بضمان أمن البلاد ومواجهة التحديات، مؤكداً في الوقت نفسه أن موسكو تتعامل جيدا مع الهجمات الأوكرانية. في الموازاة، أكد بوتين استعداده لمواصلة المفاوضات ومناقشة كافة التفاصيل، مشيرا إلى أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط. تأتي تصريحات الرئيس الروسي بعيد ساعات على هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية أوقع قتيلا في منطقة طاقة بجنوب روسيا وأشعل حريقا في مصفات للنفط وفق ما أفاد حاكم المنطقة.
0: واجه الأوروبيون خصوصا في ألمانيا وبولندا وتشيكيا والمجر يوما جديدا من الحر الخانق بالأمس

0: بينما تتوجه كتلة الهواء الساخن شرقا مبتعدة عن فرنسا، في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر. حازم حماد.
1: تشهد فرنسا أياما صعبة بعدما أعلنت وكالة الصحة العامة تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية منذ 24 من الشهر الجاري، معظمهم من كبار السن، مع ارتفاع الوفيات في المنازل بنسبة 40%، وسط توقعات بأن تكون الحصيلة الفعلية أعلى خلال الأيام المقبلة. وعلى الرغم من تراجع الحرارة في معظم المناطق، بقيت أجزاء من الشرق تحت الإنذار الأحمر، فيما تستمر الضغوط على المستشفيات وخدمات الطوارئ. وقد سجلت هذا الأسبوع درجات تجاوزت 40 درجة مئوية في عدة مناطق فرنسية، ما أدى إلى إلغاء فعاليات كبرى بينها مسيرة الفخر في باريس ومهرجان سوليدايز. أوروبيا حطمت أرقام قياسية، فقد تجاوزت ألمانيا حاجز 41 درجة، وسجلت الدنمارك 37 درجة، فيما تخطت للتشيك 40 درجة. وقد واجهت سلوفاكيا موجة حر تسببت في 6 حالات غرق خلال يومين. وتشير تقديرات إلى أن 193 مليون شخص في أوروبا تعرضوا لحرارة تفوق 35 درجة في الأيام السابقة، مع انتقال للموجة نحو البلقان حيث تستمر الإنذارات الحمراء.
0: قتل بالأمس 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية خلال تجربة أولى للقفز المظلي بالقرب من مدينة نانسي في شرقي فرنسا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حزب الله يقول إنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس، ورئيس البرلمان اللبناني يؤكد أن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي اللبناني لن ينفذ بصيغته الحالية. واشنطن تؤكد أن المحادثات مع إيران ستتواصل مع وقف متبادل للهجمات. الرئيس الفرنسي يستقبل اليوم سلطان عمان. الحر يخنق وسط أوروبا.
2: شكرا لك رولا أبي حيدر.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: وستحدثنا يا رضا عن الجو الخانق في أوروبا.
2: نعم، في باريس اليوم تتحسن الأجواء نوعا ما، تصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية عند منتصف النهار مع غيوم متفرقة. في لندن أيضا أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 25 درجة مئوية، 26 درجة مئوية في بروكسل. في برلين أجواء غائمة مع زخات أمطار، درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، وفي روما طقس غائم زخات أمطار أيضا مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية.
0: الولايات المتحدة وإيران تعودان إلى أجواء التصعيد.
2: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
4: عاد الرئيس دونالد ترامب أمس إلى التهديد باستئناف الحرب على إيران لإكمال المهمة عسكريا كما قال، بعدما شهد المسار الدبلوماسي انتكاسة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، وبعد إلغاء اجتماعات للتفاوض في سويسرا كانت مبرمجة لهذا الأسبوع. ومع تبادل الهجمات الليلية، يتبادل الطرفان الأمريكي والإيراني اتهامات بانتهاك الاتفاق المؤقت بينهما والموقع قبل أقل من أسبوعين لإنهاء الحرب. وبعد إطلاق ترامب تهديداته الأخيرة، أطلقت إيران صباح أمس صواريخ ومسيرات على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، وبالتزامن شنت إسرائيل غارات على قرى في جنوب لبنان لاستهداف عناصر من حزب الله الموالي لإيران. أما سبب التصعيد فيعزى إلى أمرين: الأول، فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية في حسم ملف إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، والثاني، توقيع اتفاق إطاري يوم الجمعة الماضي بين لبنان وإسرائيل يهدف عمليا إلى نزع سلاح حزب الله. وتسعى إيران إلى ترسيخ سيطرتها على مضيق هرمز وتحكمها بحركة السفن تمهيدا لفرض رسوم لعبور المضيق، لكن حوارها مع سلطنة عمان لم يتوصل إلى توافق بعد، إذ أن عمان تفضل ترتيبات متفق عليها مع منظمة الملاحة الدولية ومنسجمة مع القانون الدولي، ولا تؤيد فرض رسوم عبور. ودعمت واشنطن مسارا جنوبيا للسفن على طول ساحل عمان تجنبا لمسار شمالي تريده إيران عبر مياهها وتحت سيطرتها. وحين عاد الحرس الثوري الإيراني إلى مهاجمة السفن التي تسلك المسار العماني، ردت القوات الأمريكية بقصف مواقع على الساحل الإيراني. أما بالنسبة إلى لبنان فكانت طهران أصرت على تضمين الاتفاق المؤقت مع واشنطن وجوب إنهاء الحرب الإسرائيلية في لبنان، وتصرفت باعتبارها مسؤولة عن الملف اللبناني. لكن المفاوضات المباشرة التي رعتها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل توصلت إلى اتفاق إطاري مثير للجدل، إذ رفضته طهران وحزب الله، فيما سارعت إسرائيل إلى الاحتفال به كاتفاق تاريخي يشرعن وجود قواتها في جنوب لبنان من دون أي التزام بالانسحاب منه. ولذلك أجريت اتصالات أمس لإدخال تعديلات على هذا الاتفاق تأكيدا لمسألة الانسحاب واحتراما لسيادة الدولة اللبنانية.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. صحيفة القدس العربي عنونت: خلافات على الاتفاقات، المناطق الآمنة لإسرائيل ورسوم هرمز.
5: نعم رولا طارق، تحية صحيفة القدس العربي. أن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية الأمنية نحو البلدان المجاورة تقوم على الاستيلاء المتوسع على الأراضي في قطاع غزة ولبنان وسوريا. وتابعت الافتتاحية أن هذه الاستراتيجية تطرح سؤالا رئيسيا على شعوب المنطقة يشكك بالحدود الأخيرة لما يسمى المناطق الآمنة لإسرائيل، كما أنه يعيد التذكير بالتراجيديا الفلسطينية الكبرى التي أدت لكل هذه المآلات التي نشهدها اليوم. وتشكل مناطق الانسحاب بؤر توتر سياسية وعسكرية خطيرة، والحقيقة أنها تستدعي مقاومتها استدعاء وتقوض كل ما تروجه الاتفاقيات التي ترعاها الولايات المتحدة حول الاستقرار والسلام في المنطقة. وأوضحت افتتاحية القدس العربية أن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران تتعرض إلى ضغط شديد تتعلق بتفسير كل من الطرفين بنودها، وعلى وجه الخصوص ما يخص البند الخامس الذي ينص على ضمان إيران المرور الآمن والمجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوما وإجرائها حوارا مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتشاور مع الدول الخليجية المطلة الأخرى.
0: في صحيفة الشرق الأوسط مذكرة التفاهم مخاوف لم تحسم بعد.
5: اعتبر سامنسا في صحيفة الشرق الأوسط أنه من البديهي أن تفعل إيران ما يسعها للحفاظ على حليفها الرئيسي حزب الله، وهو الذي يتخطى علاقة التحالف معها ليكشف على أنه إيراني. وتابع الكاتب أنه ثمة سبب آخر أكثر أهمية يتمثل في سعي طهران إلى إلغاء نتائج الحرب التي شنتها إسرائيل في لبنان إثر حرب الإسناد، وعلى رأسها تقليص نفوذها فيه عبر القضاء على قادة الحزب من الصفين الأول والثاني، إضافة إلى تراجع نفوذه السياسي في الداخل اللبناني وتعاظم الضغوط الداخلية بشأن السلاح ودور الدولة، لا سيما بعد وصول سلطة جديدة في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد. وأوضح الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط أن مذكرة التفاهم عززت مخاوف حلفاء واشنطن من أن تكون قد حولت خسائر إيران العسكرية إلى مكاسب سياسية عبر تثبيت دورها شريكا في الأمن الإقليمي وإعادة شرعنة نفوذها وأذرعها المسلحة بالمنطقة، لا سيما في لبنان وفي مقتل لفكرة الدولة الوطنية.
0: موقع أساس ميديا يتساءل: إيران لم تعد بحاجة لقنبلة نووية؟
5: يقول أو يرى قاسم يوسف في موقع أساس ميديا أن إيران نجحت في تحقيق مكسب سياسي واستراتيجي بالغ الأهمية، فالحروب لا تحسم بعدد المنشآت المدمرة ولا بعدد القادة الذين سقطوا، بل بالنتيجة السياسية التي تفرض نفسها عند نهاية المعركة. فللمرة الأولى في تاريخها أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، وهو السلاح الذي طالما لوحت به نظريا لكنها تجنبت استخدامه خشية للتداعيات الدولية، كما وسعت دائرة المواجهة نحو استهداف مباغت لدول الخليج في مشهد اقترب من حرب إقليمية مكتملة الأوصاف. وأوضح الكاتب في موقع أساس ميديا أن إيران خسرت المعركة العسكرية لكنها ربحت المعركة السياسية، وإذا لم يتعرض النظام الإيراني لهزة داخلية وهو احتمال لا تبدو مؤشراته قوية حتى الآن، فإن إيران مرشحة لاستعادة نفوذها في الإقليم، مستفيدة من الدرس الأهم الذي خرجت به من هذه الحرب، هو أن ما لديها أوراق تفوق في قدرتها التدميرية ما تستطيعه أسلحة الدمار الشاملة.
0: نقرأ أخيرا في افتتاحية صحيفة الخليج: السودان يستحق السلام.
5: ترى افتتاحية صحيفة الخليج أن الملف السوداني من مؤتمرات برلين وباريس وجنيف وجدة والقاهرة إلى بيان الرباعي الذي يضم دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ومصر والسعودية الذي يدعو إلى السلام المستدام في السودان، كلها جهود اصطدمت برفض مطلق من جانب سلطة بورسودان، ما أدى إلى فشل كل مبادرات واتساع حجم الكارثة التي وصلت إلى حد عدم القدرة على الاستجابة إلى تداعياتها، حيث وصل عدد المهجرين لأكثر من 14 مليون سوداني، إضافة إلى مجازر طالت العديد من المناطق وراح ضحيتها الآلاف، والدمار الواسع للبنى التحتية وانهيار الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية بشكل متزايد، ما يدل على أن هذه الحرب باتت تستهدف الإنسان السوداني من دون الحديث عن مستقبل السودان. وأوضحت الافتتاحية أن وقف إطلاق النار في السودان بات مطلبا سودانيا ودوليا عاجلا، لأنه وحده المدخل لوضع حد للمقتلة والانطلاق نحو المعالجة السياسية التي تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة وحل شامل يحقق الاستقرار والسلامة.
0: شكرا لك محمد بوشيبة.
2: مع إعلان وقف إطلاق النار بدأت مئات العائلات النازحة رحلة العودة إلى بلداتها.
0: ريبورتاج فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
6: ما إن أعلن عن وقف إطلاق النار حتى بدأت مئات العائلات النازحة رحلة العودة إلى بلداتها، عودة تفاوتت بين أقضية الجنوب ومناطقها، فكان لمدينة سور ومحيطها النسبة الأكبر. هذه المدينة التي فقدت رونقها، رفض أهلها والنازحون إليها الاستسلام للدمار، فبشروا بأعمال الترميم لإعادة الحياة إلى أحيائها وأسواقها، كما ينقل حسن حيدر.
7: نحن نزحنا على برج كنا مستأجرين، وبس قالوا أعلنوا في وقف إطلاق نار رجعنا على منطقة صور المعشوق أو برج الشمال فينا نسميها. في يعني الأوضاع في دمار، في دمار يعني بيوجع القلب، بس العالم رجعت وعندها عزيمة، وفي محلات رايحة، في محلات بدها شوية تزبيط عم يزبطوها، والمحلات اللي مش مضرة كتير فتحت رجعت، يعني العالم عم ترجع تدريجيا، ما كله رجع مع بعضه مثل ذيك السنة وعجقة وعالطرقات، لا شيء رجع أول يوم شيء تاني يوم شيء اليوم، في ناس بعد ما رجعت.
6: العودة التدريجية هذه قابلتها عودة منقصة لبعض العائلات التي وجدت نفسها عالقة بين الرغبة في العودة والخشية من تجدد التصعيد بعد أن مرت بتجارب سابقة غير مشجعة. وعائلة علي الذي عاد إلى الحوش واحدة منها.
8: طلعت لحالي، لا ما أخذتش البنات معي، بعد البنات شوي خايفين والعائلة. الله رأى بدي شيء أسبوع نظف الشقة، وكلت النطور يصلح لي الخزين، وكلت واحد يسوي لي الإزاز، وإن شاء الله خير يا رب.
6: وبينما بدأ سكان سور يستعيدون شيئا من حياتهم لاستئنافها، فإن أبناء النبطية منشغلون بما هو أقصى من ذلك. هناك يفتش حسن دكروك كما كثيرون من أبناء المدينة بين الركام عن أثر يعيد إليهم شيئا من ذاكرة المكان.
9: والله طلعت امبارح على البيت عنه وعرف حالته مدمر، يعني أكلنا غارة فيه، يعني شو بده يكون بعد واقف على حلو. طلعنا نشوف شو بده نظر نلاقي النصيب من أغراضنا. طلعنا على هذا البيت حاولنا نشيل الأغراض، أحمل السقف مثل ما نشأف من السقف متميز حتى أقدر فوت لعارفة المحل غرفة، يعني حاولت قد ما في. لقيت كنزة شتوية، لقيت شوية كلسات، لقيت شوية أغراض ذكريات، ما لقيت شيء، لقيت مخدتي أخذتها مع أنه كنت شوية وضع سيء، أخذتها بس كرمال شيء من ذكرياتي، يعني لا لقيت صور، لا لقيت شيء، لقيت الأغراض بس لقيت محروقين مخزقين مكسرين، لقيت شوية أغراض لبي ولعائلتي، يعني شلت اللي فيه النصيب، يعني شيء أنجأ مثل ما يقولوا، شلت اللي شيء 1% من الأغراض. يعني
6: على وقع الترقب والحذر يعيش العائدون والنازحون يوما بيوم بانتظار ما ستؤول إليه نتائج المفاوضات، وما إذا كانت ستمكنهم من عودة آمنة ومستقرة بعد عناء مستمر منذ 3 سنوات، فيما يتمنى أبناء القرى الحدودية أن يحظوا ولو بإلقاء نظرة على أطلال بلداتهم المنكوبة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقرته المتنوعة بعد دقيقة ونصف من الآن موجز إخباري جديد.
1: بعد الموجز تتابعون النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: أخبار الاستهلاك والتسوق تأتي بعد ذلك مباشرة معك يا رضا.
1: وفيها رولا المشروبات الوظيفية تقود طفرة جديدة في الأسواق العالمية، و برايم داي يدفع المستهلكين الأمريكيين إلى إنفاق ضخم وسط خصومات واسعة وتغير في سلوك الشراء.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن انتصار كندا على جنوب أفريقيا في أول مواجهات المراحل الإقصائية في المونديال، ويحدثنا أيضا عن كرة المضرب قبل أن نتوقف مع سناء العجي في مدونة اليوم.
1: ولكم موعد في ختام هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ولمن فاته الاستماع إلى نشراتنا وفقراتنا الصباحية بإمكانه زيارة موقعنا الإلكتروني mc-dwalia.com.

0: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
2: السادسة والنصف صباحاً في باريس.
3: موجز إخباري جديد معك لمين زين الدين، تفضل.
4: أهلا بكم مستمعينا. شهدت الجبهة اللبنانية تطورات ميدانية على الرغم من إبرام لبنان وإسرائيل لاتفاق إطار يمهد الطريق أمام التوصل إلى وقف للحرب. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بوقوع عدة غارات شملت مدينة النبطية، في حين ذكرت وزارة الصحة أن شخصين أصيبا جراء انفجار قنبلة صوتية إسرائيلية في الجنوب، بينما أعلنت إسرائيل من جهتها مقتل أحد جنودها في معركة مع حزب الله. يأتي ذلك غدا مقتل شخص بغارة إسرائيلية في الجنوب بحسب وزارة الصحة. على الصعيد الدبلوماسي أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن اتفاق الإطار الذي تم توقيعه مع إسرائيل برعاية أمريكية لن ينفذ، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق لبنان. حزب الله رفض من جهته بشدة المفاوضات المباشرة التي تجريها السلطات مع إسرائيل، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس في مواجهة الهجمات التي تشنها إسرائيل على جنوب لبنان. في الجانب الإسرائيلي أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أن قوتهما دمرت نفقا لحزب الله بطول 200 مترا في جنوب لبنان. في الموازاة أشاد نتنياهو باتفاق الإطار الذي تم توقيعه مع لبنان واصفا إياه بالتاريخي. من جهتها إيران جددت التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي التام من لبنان، وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف على أن هدف الجمهورية الإسلامية هو وضع حد للحرب في لبنان وعودة النازحين، كما خروج الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. حول المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال مسؤول أمريكي إنه من المقرر استئناف المحادثات الفنية مع إيران بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الطرفين سيوقفان الهجمات مؤقتا فيما يمكن للسفن التحرك بحرية. في ملف الملاحة في مضيق هرمز، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا. سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح المضيق وضمان أمن الممرات البحرية من دون أي شروط. في شأن الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده بحاجة لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على البنية التحتية النفطية، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن موسكو تتعامل جيدا مع تلك الهجمات. بوتين جدد استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات ومناقشة كافة التفاصيل، مشيرا إلى أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط. نهاية الموجز.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
5: تعرض الذهب لموجة ضغط واضحة في الأسواق العالمية، إذ يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية متتالية، وهي أطول سلسلة تراجعات منذ أغسطس 2023، متأثرا بالعديد من الضغوطات والمتغيرات والتي نناقشها مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي. لماذا تراجع الذهب بهذا الشكل الحاد زياد، رغم أنه عادة يعد ملاذا آمنا؟
6: الذهب لم يتراجع لأنه وظيفته كملاذ آمن قد انتهت، بل لأن البيئة المالية تغيرت بالضد من الذهب في الأسابيع الأخيرة. العامل الأول وراء هذه التراجعات يتعلق بقوة الدولار. عندما ترتفع قيمة الدولار يصبح الذهب أغلى بالنسبة للمستثمرين الذين يشترونه بعملات أخرى، وهذا بالتأكيد يقلل الطلب العالمي على الذهب. ولهذا نرى أن هناك علاقة عكسية واضحة تتعلق بأنه كلما صعد الدولار كلما زاد الضغط على سعر الذهب. العامل الثاني هو توقعات السياسة النقدية الأمريكية. الأسواق بدأت تسعر أن هناك هناك احتمال ببقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة أو حتى أن هناك زيادة في وتيرة التجديد النقدي خلال الفترة القادمة إذا ظل التضخم عند مستويات عالية. هنا تصبح المشكلة أن الذهب لا يدر عائدا، بينما السندات الأمريكية والدولار يقدمان عائدا أعلى، لذلك ينتقل جزء من المستثمرين من الذهب إلى أدوات مالية تعطي فوائد مباشرة. العامل الثالث يتعلق بحجم السيولة في فترات التراجع الحاد في الأسهم أو الأصول عالية المخاطر. قد يبيع المستثمرون الذهب ليس لأنهم فقدوا الثقة به بالتأكيد، بل لأنه أصل سائل يمكن بيعه بسرعة لتغطية خسائر أو نداءات الهامش، ولهذا قد نرى الذهب يستمر بالهبوط في لحظات الاضطراب رغم أنه نظريا ملاذ آمن معتبر.
5: وهل هذا التراجع في الأسعار يعني نهاية موجة صعود الذهب زياد؟
6: نعم، أعتقد من المبكر القول أن موجة صعود الذهب قد انتهت. ما يحدث اليوم هو أقرب إلى تصحيح قوي بعد ارتفاعات كبيرة في الأسواق خلال الأشهر الماضية، وهذا لا يعتبر حقيقة انهيارا في العوامل التي دعمت الذهب في المرحلة السابقة. التوترات الجيوسياسية لا تزال مؤثرة، هناك مخاوف من استمرار التضخم، الديون مرتفعة ومشتريات البنوك المركزية لا تزال مرتفعة بما يتعلق بالذهب. لكن الذهب يواجه اليوم ضغطا واضحا مثل ما ذكرت بسبب الدولار القوي، ولأن الأسواق تتوقع بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة، وبما أن الذهب لا يدر عائدا فإن ارتفاع عوائد السندات يجعل الاحتفاظ بالذهب أقل جاذبية للمستثمرين على المدى القصير. لذلك يمكن القول أن الذهب دخل مرحلة اختبار، إذا استمر الدولار قويا وبقيت الفائدة مرتفعة فقد يواصل الذهب مرحلة التذبذب أو التصحيح. أما إذا تراجعت توقعات التجديد النقدي وضعفت قيمة الدولار فحينها قد يستعيد الذهب جزءا من زخمه، بمعنى أن التراجع الحالي لا يلغي مكانة الذهب كملاذ آمن، لكنه يذكر بأن صعوده ليس مضمونا دائما، خصوصا عندما تكون تكلفة الاحتفاظ به مرتفعة.
5: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
3: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، المشروبات الوظيفية تقود طفرة جديدة في الأسواق العالمية.
2: نعم، أكدت نائب الرئيس التنفيذي العالمي في شركة سيركانا سالي ليونز أن المشروبات الوظيفية أو المشروبات الطاقة لم تعد تقتصر على إرواء العطش، بل أصبحت تقدم نتيجة ملموسة للمستهلكين الباحثين عن صحة أفضل ونمط حياة أكثر توازنا. وسجلت هذه السوق العالمية قيمة تقارب 160 مليار دولار مدفوعة بالإقبال المتزايد من جيل الألفية وجيل زد على المنتجات المدعمة بالبروتين والفيتامينات والبروبيوتيك.
3: وما الذي يدفع هذا النمو؟
2: تشير بيانات حديثة رولا إلى أن 80% من جيل زد يستهلكون هذه المشروبات، فيما يبدي أكثر من نصفهم استعدادا لدفع أسعار أعلى مقابل فوائد صحية إضافية. كما بات كثيرون يستبدلون وجباتهم بمشروبات متكاملة غذائية.
3: وكيف استجابت الشركات رضا؟
2: سارعت علامات كبرى مثل ستاربكس إلى طرح قهوة مدعمة بالبروتين، فيما عززت دانون وكوكاكولا وبيبسي استثماراتها عبر الاستحواذات وإطلاق علامات جديدة. ورغم هذا النمو يثير خبراء التغذية تساؤلات بشأن فعالية بعض المكونات وسط تشديد الجهات التنظيمية على ضرورة التحقق من الادعاءات الصحية، في حين تراهن الشركات على استمرار الطلب وتحول هذه المنتجات وهذه المشروبات إلى جزء أساسي من نمط الحياة العصرية.
3: برايم داي يدفع المستهلكين الأمريكيين إلى إنفاق ضخم وسط تنزيلات واسعة وتغير في سلوك الشراء.
2: سجل المتسوقون الأمريكيون عبر الأنترنت إنفاقا ضخما تجاوز 26 مليار دولار خلال فعالية برايم داي التي نظمتها أمازون على مدار 4 أيام بين 23 و 26 من يونيو وفق بيانات شركة أدوب أناليتيكس، مع نمو سنوي بلغ 9.3%.
3: وما الذي دفع هذا الارتفاع في الإنفاق؟
2: تشير التحليلات إلى أن التضخم إلى جانب العروض القوية شجع المستهلكين على شراء سلع كمالية طويلة الأمد، خصوصا الإلكترونيات والأجهزة المنزلية.
3: وهل تغير سلوك المستهلكين فعلا؟
2: نعم، يبدو بات المتسوقون أكثر ميلا لشراء الضروريات وتخزين المنتجات التي كانوا سيشترونها لاحقا، ما يعكس ما وصفه خبراء بإرهاق المستهلك ورغبته في الاستفادة القصوى من التنزيلات. ورغم قوة التخفيضات التي بلغت نحو 24% على الإلكترونيات، أظهرت البيانات انخفاض متوسط قيمة الطلب إلى 47 دولارا، ما يشير إلى حذر متزايد في الإنفاق. ويؤكد محللون أن برايم داي لم يعد مجرد موسم تخفيضات، بل أصبح أداة استراتيجية تعزز اشتراكات أمازون وتدعم منظومتها التجارية عالميا.
3: انتصار كندا على جنوب أفريقيا في أول مواجهات المراحل الإقصائية في المونديال، واليوم ظهور لألمانيا والبرازيل، والختام بكرة المضرب.
2: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
7: صباح الخير تأهل المنتخب الكندي لأول مرة في تاريخ مشاركاته إلى دورة 16 في كأس العالم، وذلك بعد الفوز بالأمس على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد في مباراة أولى لحساب دورة 32 من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026، لقاء سيطر عليه المنتخب الكندي بشكل كبير مع دفاعات قوية لجنوب أفريقيا التي سيطرت على فترات من اللعب مع انعدام الخطورة على مرمى الفريق المنافس. المنتخب الكندي يتقدم ويلتقي بالفائز من المغرب وهولندا في الدور المقبل. المنتخب المغربي رابع العالم في نسخة قطر 2022 يلتقي بهولندا إذن وصيفة 2010 في دور 32، مباراة في الثانية صباحا بتوقيت العاصمة الرباط غدا، مع عودة أسود الأطلسي إلى مونتيري المكسيكية بعد 40 عاما من المشاركة التاريخية في مونديال 1986 الذي وصلت فيه المغرب لمرحلة ثمن النهائي والمرة في تاريخ مشاركاتها في المونديال. في المشاركة الثانية في النهائيات المغرب تأهلت ثانية في هذه النسخة من المونديال عن مجموعتها الثالثة خلف البرازيل والتي تعادلت معها في لقاء أول قبل الفوز في المواجهتين اللاحقتين. هولندا ظهرت بشكل قوي من جهتها في دور المجموعات مع صدورها المجموعة السابعة ب7 نقاط. المنتخب البرازيلي متوج بخمس ألقاب قياسية في مواجهة المنتخب الياباني اليوم. البرازيل تبحث عن لقب أول منذ مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002. المنتخب البرازيلي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي تأهل أولا على مجموعته ب7 نقاط. المنتخب الياباني تأهل ثانيا خلف المنتخب الهولندي. المنتخب الألماني صاحب الألقاب الأربعة كثاني أكثر متواجين بلقب المونديال آخر 2014 في البرازيل، يلعب اليوم في مواجهة منتخب باراغواي، مباراة في المتناول بالنسبة إلى رجال الألماني يوليان ناغلسمان مع قوة هجومية أمنت له الفوز ب9 أهداف في أول مباراتين قبل الخسارة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من الإكوادور. في دور 32 أيضا ظهور عربي من خلال الجزائر ومصر. الجزائر تأهلت ثالث على مجموعتها خلف الأرجنتين والنمسا التي تعادلت معها ب3 أهداف لكل في مباراة سجل في القائد رياض محرز ثنائية. المنتخب الجزائري يلتقي في دور 32 بالمنتخب السويسري الذي يتصدر مجموعته. المنتخب المصري من جهته الواصل أول مرة في تاريخ مشاركاته للأدوار الإقصائية بقيادة النجم محمد صلاح يلتقي بالمنتخب الأسترالي، مباراة في المتناول بالنسبة إلى الرجال حسام حسن الذين تأهلوا في المركز الثاني في مجموعة ضمت بلجيكا التي تأهلت بفارق هدف عن الفراعنة. المنتخب المصري لم يخسر في دور المجموعات مع فوز وتعادلين. الكونغو الديمقراطية حققت إنجاز تاريخي بالتأهل الثالثة بفارق نقطة خلف البرتغال في مجموعة صدرتها كولومبيا. الكونغو تلتقي بإنجلترا في الدور 32. غانا من جهتها في مواجهة كولومبيا. ساحل العاج في مواجهة النرويج والسنغال مع المنتخب البلجيكي الرأس الأخضر مع حملة اللقب الأرجنتين. المنتخب الفرنسي وصيف النسخة الماضي في مواجهة السويد والمنتخب البرتغالي مع كرواتيا والولايات المتحدة مع البوسنة. المنتخب المكسيكي مع الإكوادور وإسبانيا مع النمسا. في كرة المضرب انطلاق ويمبلدون ثالث البطولة الأربعة الكبرى اليوم من أبرز المرشحين للقب تواجد الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول على العالم وحامل اللقب في غياب الإسباني كاروس الكاراز المصاب. سينر يلتقي في الدور الأول بالصربي كيتسمانوفيتش ويقع في مسار الصربي الآخر نوفاك جوكوفيتش الساعي إلى لقب أول في ويمبلدون منذ 2022 والثامن من 24 لقبا كبيرا لدى السيدات. تدخل الكازاخستانية إلينا ريباكين البطولة من أجل إزاحة المصنف الأولى البيلاروسية أرينا سابالينكا عن عرش التصنيف العالمي لأول مرة منذ 2024. ظهور مرتقب في الدور الأول أيضا من ويمبلدون للأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز العائدة للتنافس عن 44 عاما بعد الاعتزال. وتخوض ويليامز أول مباراة فردي لها منذ بطولة الولايات المتحدة في 2022 وتلتقي النجم المتوج ب 23 لقبا كبيرا والمشارك ببطاقة دعوة بالأسترالية مايا جوينت في الدوري الأول. إذا تعد أخبار رياضية للقاء
0: توب سبور المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعيا الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح الاثنين في الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: السادسة وخمس واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
3: تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حزب الله يقول إنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن النفس، ورئيس البرلمان اللبناني يؤكد أن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي اللبناني لن ينفذ بصيغته الحالية. واشنطن تؤكد أن المحادثات مع إيران ستتواصل مع وقف متبادل للهجمات. الرئيس الفرنسي يستقبل اليوم سلطان عمان. بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا بعد ضربات جوية أوكرانية. الحر يخنق وسط أوروبا ويفاقم حصيلات الضحايا.
2: مدونة اليوم سناء العاجي،
3: والعنوان حين تصبح حرية نساء سؤالا في الامتحان.
8: في الامتحان الجهوي في المغرب طلب من تلميذات وتلاميذ السنة الأولى بكالوريا مناقشة فكرة مفادها أن المرأة خلقت للزواج والإنجاب فقط. قد يقول قائل إن الغرض هو اختبار القدرة على المحاججة وإن المتعلم يستطيع رفض الفكرة وتفنيدها، لكن المشكلة لا تكمن فقط في الجواب المنتظر بل في السؤال نفسه وفي الجهة التي تمنحه شرعية التداول. الامتحان الرسمي ليس نقاشاً عابراً في مقهى ولا منشوراً مستفزاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه خطاب مؤسساتي يفترض أنه يمر عبر لجان للمراجعة والتدقيق ويوجه إلى مراهقين ومراهقات في مرحلة تتشكل فيها تصوراتهم عن الذات والمجتمع، لذلك لا تكون الكلمات فيه بريئة ولا محايدة. حين ندع حرية النساء وحقهن في اختيار مساراتهن الدراسية والمهنية والشخصية في كفة، وندع في الكفة المقابلة فكرة تختزلهن في وظائف بيولوجية وأسرية، فإننا لا نخلق تمرينا فكريا متوازنا، نحن نمنح لتصور تمييزي قديم صفة الرأي القابل للنقاش. وكأن حق المرأة في أن تكون مواطنة كاملة ما يزال فرضية تحتاج إلى البرهنة، ومن طرف من؟ تلاميذ في مقتبل العمر. الأخطر أن هذا السؤال يوجه أيضاً إلى التلميذات. أي رسالة تصل إلى فتاة تحلم بأن تصبح طبيبة أو مهندسة أو فنانة أو باحثة حين تجد في ورقة امتحان رسمية؟ أن وجودها قد يختزل في الزواج والإنجاب. قد ترفض الفكرة طبعا، لكن المؤسسة تكون قد ذكرتها بأن طموحها ما يزال مطالبا بالدفاع عن شرعيته، وأن قدرتها في تلك السن على المحاججة قد تؤثر على معدلها العام. اللافت أن مثل هذه الأسئلة لا تأتي من فراغ، إنها تجد تربتها في مجتمع لا يزال يقيس نجاح النساء بفرصهن في الزواج والأمومة مهما كانت إنجازاتهن الأخرى. المدرسة ليست مطالبة بتلقين أجوبة جاهزة، لكنها مطالبة بألا تطبع مع التمييز. ويمكن تعليم التلاميذ الحجاج انطلاقا من قضايا كثيرة دون تحويل كرامة نصف المجتمع إلى موضوع تجريبي. المطلوب ليس منع النقاش، بل الوعي بأن بعض الأسئلة حين تصدر عن مؤسسة عمومية لا تختبر المعارف فقط، إنها تكشف أيضا القيم التي تعتبرها تلك المؤسسة قابلة للتفاوض. سناء العاجي الحنفي.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: الأبراج وما تخبيه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
2: أهلين، أهلا وسهلا. سؤال الأول عن القمر، أين وصل وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
10: نعم، القمر في ساعات الصباح الباكر بعده موجود في القوس، ولكن اعتبارا من الساعة 8:30 من هذا الصباح سينتقل إلى برج الجدي وبيفضل فيه اليوم وبكرة وبعده. هلا بالنسبة للزوايا ما عنديش غير زاوية واحدة تربيع بين القمر ونبتون، وهي توصل قمتها الساعة 5:11 من بعد ظهر هذا اليوم.
11: بيخلي
10: بعض الأشخاص خياله بيشطح فيه إلى عالم بعيد عن أرض الواقع. وحب أقول آخر شيء أن القمر لما يكون موجود في الجدي مناسب نعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن لمن هو بحاجة ماسة إلى ذلك.
2: طيب ماذا عن الكواكب وهل من تحرك لها في هذا اليوم؟
10: نعم، كوكب عطارد الساعة 6:36 في المساء سيبدأ في التراجع في برج السرطان لغاية 23 من شهر يوليو تموز.
2: ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر على مواليد الأبراج؟
10: نعم، عطارد بيتراجع رضا بمعدل 3 في السنة. هلا بتراجع كل مرة لمدة 3 أسابيع. لما بتراجع بصير تعطيل مفاجئ في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية، لا سيما السيارات، تكثر حوادث الطرق، ممنوع نقوم بأي مشروع مهم أو مثلا مشروع بناء أو خطبة أو زواج. كمان بيكونش في استقرار في الوضع المالي في البورصة في الأوراق المالية، وأحيانا بيسيطر علينا النسيان، نضع شيء في مكان معين وبننسى وين حطنا. هلا التأثير هو سلبي على الجميع، ولكن في مجالات معينة على كل برج اللي لازم يدير باله. الحمل مثلا بنقول له دير بالك أكتر شيء مع أفراد العائلة، أفكارك بتكونش مقبولة عندهم، ما تدخل في مواجهة. الثور الصعوبة في التفاهم مع أخ أو مع جار، ويديروا بالهم في سواقة جوا البلد. الجوزاء بيكون هناك في نفقات مالية متصاعدة، يحاول أن يضبط ميزانيته قدر المستطاع. السرطان هو أكثر واحد راح يتأثر لأنه عطارد عنده بتراجع، فممكن يسيطر عليه النسيان أو التشتت الذهني، خاصة إذا كان طالب يركز أكثر في حياته اليومية. الأسد يدير باله في التعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة، خاصة إذا عنده وكالة استيراد أو تصدير. العذراء يجد صعوبة في التفاهم مع الأصدقاء. الميزان ما يدخل في مواجهة فكرية مع المسؤولين عنه، يحافظ على خط دبلوماسي. العقرب يدير باله في سواقة في المسافات المفتوحة، والأكاديميون يركزوا أكثر في الدراسة والتدريس. القوس الصعوبة جاية في الأمور المالية المشتركة، بمعنى ما يدخلوا بشراكة مالية جديدة، وإذا في شراكة مالية قائمة يراجعوها يتأكدوا منها، وإذا في مبلغ من المال بيجيهم من تعويض أو من تركة على الأغلب يحصل تعطيل فيه أو ينشب خلاف حواليه. الجدي صعوبته في التفاهم مع الشركاء إن كانوا شركاء عمل أو عاطفة. الدلو يجد الصعوبة هون في التفاهم مع زملاء وزميلات العمل. أخيرا الحوت بنقول له دير بالك صعوبة في التفاهم مع الأحباء خاصة أولاده.
2: إذن كان هذا من تأثير تراجع عطارد في برج السرطان من مساء اليوم حتى 23 من يوليو تموز المقبل. لننتقل الآن ونرى تأثيرات القمر على الأبراج ومواليد الأبراج، ونبدأ بها الحمل.
10: الحمد بنقول له تركيزك رايح اليوم أكتر شيء على العمل والمركز الاجتماعي وعلاقتك مع المسؤولين. إذا موظف حافظ على الإنجازات الموجودة، إذا بيشتغل بشكل حر مستقل ما يعمل أي تغيير جذري على طبيعة عمله، يترك الأمور مثل ما هي. وبالنسبة للحمل بتتم أجواء الرومانسية دافية.
2: ماذا عن الثور؟
10: الثور بينشط اليوم في سفر بعيد أو اتصال بعيد. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. التجار كمان هون بيكون في عندهم حركة في عملية الاستيراد والتصدير. وبنلاحظ كمان عند مواليد برج الثور إنه علاقتهم بصورة عامة مع أفراد العائلة ناجحة.
2: أخبار الجوزاء؟
10: الجوزاء مشغولين في إعادة تنظيم أمورهم المالية المشتركة، في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس ديروا بالهم مواليد برج الجوزاء لأنه عطارد بتراجع، هاي الفترة لا تصلح أبدا للدخول في شراكة مالية مع طرف آخر. بتم أجواءهم الرومانسية دافية.
2: أخبار السرطان؟
10: السرطان مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. هون بده يركز أكثر معهم لأنه التشتت الذهني عنده هو، فممكن أنه يجد صعوبة في التفاهم معهم. كمان بالنسبة لهي الفترة لأنه عطارد بتراجع، ممنوع إتمام طلب خطبة زواج أو توقيع عقود تجارية، يتجنبها قديش بقدر. بس إذا في عقد ضروري لازم يوقعه لأنه بيخسر فيه، يفحص كل صغير وكبير حتى ما يتورط في وقت لاحق.
2: أخبار الأسد؟
10: الأسد رح يتراكم العمل قدامه اليوم وبكرة وبعده، فبنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه بدون ما تبالغ في الجهد الجسماني. انذكروا إنه الشمس موجودة في بيت المتاعب بالنسبة له، فيدير باله على أكله على راحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني. أحلى ما عند الأسد شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، وبيندمج بسهولة في المجتمع.
2: أخبار الميزان؟
10: العذراء بدك شيء؟
2: العذراء فعلا
10: مسكينة. طيب العذراء بنقول له لا، أنت عند صحيح عنده رغبة شديدة وقوية للتقرب من الأحباء، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. بنطمنه أنه من 10 الشهر الجاي 10 يوليو تموز الأجواء الرومانسية بتكون أدفى. ممكن اليوم يسمع خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولاده، والعذراء مليان طاقة ومليان نشط.
2: إلى العقرب الآن؟
10: الميزان ما شو قصتك يا رضا؟
2: اليوم أنا
10: طب خليها إلي أنا، أوكي؟
2: نعم.
10: أوكي.
2: إلى الميزان. نعم.
10: الميزان مشغول اليوم في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية. تغييرات جذرية ممنوعة منعا باتا، مثلا كمان صفقة عقارية بيع شراء بهاي الفترة مع تراجع عطارد ممكن يتورط ويعني يخسر في الصفقة هاي، يستحسن تأجيلها ل 24/7. بالنسبة إلى الميزان أجواء الرومانسية حلوة، وكمان بنلاحظ أنه هون بالنسبة للميزان في عندهم نشاط في الحركة لمسافة بعيدة من المريخ الموجود في الجوزاء.
2: والآن العقرب أكيد.
10: صحيح. العقرب بنقول له أنت نشط اليوم في السفر، في الاتصالات، في التنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. بإمكان العقرب يجتاز امتحان ويجري مقابلة إذا مستعد ومركز، بس هي أهم شغلة عملية التركيز لأنه عطارد بتراجع. في عندهم كمان اليوم تعامل مع الإخوة ومع الجيران، وبيكون في فرصة للتجار المحليين لعملية البيع.
2: إلى القوس؟
10: القوس هون مركز أكثر شيء على أموره المالية، في مكسب مالي جاء على الطريق. هذا المكسب بيكون للعمل أو عمل إضافي، أو يعني ممكن أنه يكون هدية على سبيل المثال أو جائزة، ولكن يدير باله أهم يعني لأنه هون عطارد بتراجع، ما يشتري حاجة ثمينة مثلا ثلاجة غسالة أو حتى سيارة. كل هاي الأمور يخليها لبعد ما عطارد يرجع للحركة الأمامية.
2: أخبار الجدي اليوم؟
10: الجدي الحقيقة مر عليه يومين كان في نوع من التشتت والتعب، ولأنه هلأ لسه في ساعات الصباح الباكر بعده لسه بالخوص، فما نستغرب إذا شفنا الجدي مش مركز كتير أو نايله نوع من التعب أو الملل. لكن اعتبارا من الساعة 8:30 من هذا الصباح الجدي بيفتح صفحة جديدة، جايه 3 أيام حلوين على الطريق بيدفع بمصالحه لقدام.
2: وصلنا إلى الدلو.
10: أدلوا مع الأسف انتقال القمر إلى الجدي. هذا خبر مش كتير يعني مفرح بالنسبة له، لأنه راح يشعر بنوع من التعب أو الملل خلال هالثلاث أيام جايين على الطريق. لو أضفنا لذلك كمان الشمس الموجودة بالسرطان عم تضغط عليه، إذن يحاول ينجز الشيء الضروري والعاجل من العمل وأن يخلد للراحة.
2: ونختم مع الحوت.
10: الحوت من ناحية جسمانية وضعه اليوم أفضل من الدلو، وهو نشط اجتماعيا. في احتمال كبير أن الحوت توجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة، أو بيلتقي مع صديق من فترة طويلة ما شافه. في إمكانية كمان أنه الحوت يحقق أمنية بمساعدة الصديق.
2: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
10: رحنا على ويلز في بريطانيا. في عنا منشدة أوبرا ميزو سوبرانو اسمها كاثرين جينكينز.
2: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، يومك سعيد.
10: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك، إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.
11: RFI مونتي كارلو دولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: آخر وصية قبل ما تروحي معه، روحي معه وللموت بتضلي معه. الماضي، طفولي، أهلك، الجيران، كلهن نسيان، غيره ولا إنسان. بالفقر بتكوني معه وبالعز بتكوني معه، ولما بتعصف ريح بتكوني معه. وربي ولادك عالرضا، بالمحبة والرضا. بتزهر الأرض وهيك، بتزهر الأرض وهيك بشع الفضاء. وازرعيهم بالوعر أرض.

0: السما لبنان.
1: هوي لبنان الغني لبنان الهنا والجنة في سما لبنان.
2: طلع القمر وسهر القمر وعشق القمر.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن أنا جيب التفاح.
0: وكمان هيك. وكمان هيك.
2: يا عم اثنينهم يردونا حبهم.
0: وهيك.
3: المعمار وعالمعمار وعالمعمار.
0: وكمان هيك.
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب.
0: وكمان هيك.
5: خليتني منمشي بخيالك عفتر.
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نجمة جديدة نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السماع

0: وكمان هيك
1: قلب تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت. نوتة أريبيا دوت كوم.

0: سهر ليلي
1: لقيني عالسهري يا حلوة عين المي يا ريت الدنيا سهرات كنا منسهر ليلي.
2: بنوتة عربية أغانينا هيك
3: جنوا بحداكي الليل والنجمات
2: وكمان هيك
4: خلي هذا البيت تجرى
2: وكمان هيك
5: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
2: وهيك
6: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو
2: فيك نوتة عربية
7: كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
2: وكمان هيك
8: نسيتها قول انا نسيتها.
9: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: احكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: نوتة عربية.

ليبيا بتحكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هي.

0: وكمان هي
1: قلبت هدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: كمان هي
1: فن التغاف والنعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

في الحفلة والساعة 12 والناس مالية المكان واللمة كبيرة جدا واقفين كده ليه يا جدعان شغل الإذاعة.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: الملايكة أخدوا قلبي. نفسي لو بيدي أقدم ألف إيد ويدي ساعد يا مالو ليا لا ألف لا أو ألف واحد هنزل على المدينة
1: نوتة نوتة عربية
0: كل حاجة كنت يوم عايز ألتقيها هصبر على المتاعب عارفة مهما بعد رجعك في يوم الأرض اللي اتولدت فيها رجعك دي الأرض اللي

الكلام لسه بالي بيطاردني بالصور والذكريات. مش عايز ازور قبوركم, نفسي ازور بيوتكم, عايز اشوفكم بشعر ابيض مش بابيا جوه تابوتكم. مش هتفرق الرموني او اضغطوا المره عني, بعمل ده عشانكم انتوا مش عشان حد يجاملني.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

من صغر سنهم واللقى ما بيننا عادة، تلاتة كل واحد فينا مختلف بزيادة، نبيل الهادي فينا والعاقل بنشوفه أكبر، لكل موقف عنده حكمة وعمر ما ليها كرر، وعكسه فارس شقي طول عمره مهما كبرنا، قلبه طاير ودمه فاير أكتر منا، وأنا بحر الوسطاني بينهم فيا منهم الاتنين بتجنن وأبقى عالي وأرجع حتى في ثانيتين، جربنا حاجات كتير لعب وهزار وفرح واستحملنا برضه ياما حزن وخناق وجرح، وكبرنا أكتر ولقينا العيشة مش بالساهل، لو مهما زاد الحمل بصحابي انا حبقى قادر، بس الحمل زاد يا صاحبي وجه وقت البعاد، ده كلام في عقل فارس لما بيغرق في السكات، ونبيل كلامه ثابت بكره احلى لو حاولنا، مش هنلوم الظروف والزمن وده حظ جيلنا، وفي ثانيه كانت تقوم خناقه بينهم بعدها، يا عم كفايه حكم مش ناقصين ولا وقتها، ويرد نبيل اصبر يا صاحبي ده الطريق طويل، بكره القليل على القليل بالصبر يكون كتير، هنستحمل لامتى ما استحملنا كتير حاولنا، مش هرضى بالقليل ولا هسمح تلوم في جيلنا، كان ودي اقوم افض بينهم بس مش هينفع، طول عمري دوري وسطهم شاهد بيشوف ويسمع.

خلافات كتير بعد الخناقة أول مرة من سنين. يفضل مكان عليا وما نبقاش متجمعين. وبعد أيام جه نبيل عندي يزورني، ما شفتش فارس، سألني بخوف أكد لي ظني. واليوم التاني كان قدامي فارس بيصارحني، نويت أسافر وأتمنى نبيل يكون سامحني. ما بقيتش قادر أحاول وما تفيا الأمل، الحال بيسوء زيادة يا صاحبي، طب إيه العمل؟ رغم المجازفة بدون ورق مطمن للطريق، اخترت البحر يكون سبيلي وللسفر صديق. لا لازم تحاول تاني، تحاول اكتر يا فارس، ده انتحار. ازاي لنفسك تبرر اهوالي؟ هتعديها ازاي في مركب صيد؟ ما تقولش الموج هيشني والاي كلام تعيد. مش هعرف احميك يا صاحبي مش بايدي، مش هقدر، انا موجي عالي وانت عندي غالي ومتقدر.

اللي كتبوا ليه انا مش بلومك انا ولا بلوم البحر، بس اللي بقلنا منك حزن وألم وقهر. كان نفسي تشوف ولادي، كان نفسي اشوف ولادك، كان نفسي ربي يجعل معادي قبل معادك. كان نفسي ولسه نفسي اشوفك تاني عن قريب، ونفسي ما اشوفش فارس تاني عن صحابه غريب.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بعرف إنه نقطة ضعفك هي الغيري، ولما تغاري بتنفعل بعصبي وبتصيري طفولي وأنا ما فيه، شوفك زعلاني وأتحمل زعلاني.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
5: دمي حاب.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانه.
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
3: كأنه بيعرفني وحس وقلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
4: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
5: عمرني كسر الضلوع يساوي اللي بدك فيه.
6: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. من فانكوفر لكل

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هي
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهي
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

قلبي الحقيقي من فضوله ازاي اعيش وانا مش مدي لنفسي الامان. انا من زمان

تقول ولا عمري حد يحس بيك الناس تقول انك تعيش في الغربة خوف. طب تعمل ايه لو تبقى الغربة عايشة فيك؟

الإنسان الدمع زي عليك لو حمسح وينزل تاني يا ريم شباك واخده معاك يا ريم شباك واخده معاك يا ريم شباك واخده معاك.

قد ما تقوى عتمة الظلمة آخرة الوجع كلمة، وفي الحلم بيثور تيمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمة، لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
2: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطفين

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

روتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
0: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتس أب على الرقم 001-267-237-2920.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كتر حزن الناس من قلب قلبي بكي.
1: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع. نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هاي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم. خلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: Nu te aribia, nu te aribia.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية. مبروك الإذاعة. ألين إلياس.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

0: مينوت عربية أغانينا هي
1: زقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هي
2: لا جاتك والدنيا لال
0: وكمان هي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: تمشي بالحب درك بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قوبة اصل التناكة من الاخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك انا بديها فوق راسها مافيا مافيا مافيا مافيا انا مافيا
1: نوتة نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.